Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله tersisa sedikit penjelasan فضيلة الشيخ العلامة Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafizahullahu ta'ala thumma qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu. Al-ghudu huwa al-zihabu sabahan minal buyut. Arti dari al-ghudu adalah pergi

يغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. صدق الحديث كتاب الله وهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين، مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa fadilatul syekh Syaikh Fauzan hafizahullah dari penjelasan hadis yang ke-28, hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekh Allah Ta'ala, kata wa sunnatil khulqashidin al-mahdiyin, sunnah al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Inilah sifat-sifat mereka. Okay.

إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kewajiban-kewajiban, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kita karunia menjadi orang-orang yang menghindarkan diri dari sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat tercela, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita karunia sifat-sifat yang mulia, termasuk diantaranya adalah sifat penyabar, mudah memberi maaf, dan gampang berlapang dada atas kejelekan yang muncul dari orang lain. Dan tentunya kita juga dihindarkan untuk menimpakan keburukan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilat Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dari hadis yang ke-32 yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah menyebutkan la darara wa la dirar, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fadhararu ad-darar min janibin wahid. Ini dari satu sisi, dari satu arah. La darara ay la yakunu minka dararun ala nas. Janganlah terjadi muncul darimu suatu kemudaratan.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan حفظه الله تعالى ثم قال, kemudian Rasulullah menyebutkan wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kata Syekh menyebutkan, fadalla ala anna al-mursalina wal-mu'minina ma'muruna wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwa para rasul, demikian pula kaum mukminin, mereka diperintah dan dilarang tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bersumber atau berasal dari diri-diri mereka sendiri. Atau berasal dari sangkaan-sangkaan baik. Dari akal fikiran mereka. Wa innama yaf'aluna ma yu'marun. Tetapi mereka harus mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, serta meninggalkan apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj